0: هلا انا بالكبير اللوم براين ادمز سمر اوف 69 تكون تالاخر من عندك هيرت هالبي ايزي بريكفست تالوم الجمعة في لودو وقت باي داي الجورنة اللي فيها وكل ربحنا دوك لالف اورو كاش للليفان ميتسين مين يفكيكو شو حيعمل بيهم الساري عنده لالف اورو كاش ليفان ميتسين انا افتتيهر وكل هات كومبلي كليت كومبلي زوملا كومبانية هالبيئة الجورنة تاتيك have a great weekend ايه قودي كم تفلح استريخ كم تفلح وكل وقود الباغ عالسالي هذا كيف دحلت وكل النار اثنين يين انا ارجعون امو فريمكين في الستة تفلود والباي ايزي بريكفست تيهر تشاو تشاو
1: باي ايزي بريكفست
2: with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village summer sales now on Casino Malta St George's Bay St Julian's It's summer sale time at Sicilia Outlet Village. Enjoy exclusive discounts on over 170 fashion and luxury brands. Discover your next shopping trip just across from Malta. Find out more at siciliaoutletvillage.com. Relax a little, sunbathe a little, swim a little, eat, drink, and repeat. A day at Rallare Voco's rooftop pool restaurant and bar means a lot. A little piece of paradise with magnificent views over St. George's Bay. Find out more and book today. Search Volare Voco. For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting.